0: العالم يا العلم علاش مطولوا في اليام
1: واه يا نقو العاشق باعه وبهدالك يا رقي قتلوا شام
0: واش عيب الله الله يا امي يا حنا ودوار العالم.

0: خد نبي كنت صار وكلام الناس ما رضينا شي بيه يا ناس شيروا ليها وعيروها وقولوا ليها علاش بدلتي خوك
1: مهمتي
0: الى بدل

0: رشيدوي
1: واه يا نقدوي الشابة صغيرة ولا عزبة كيف صامت رمضان
0: واه الغادية وعلاش تكذب

0: خليت ميم في مريضة وخليت باي قطرولو مسكين
1: أرجى الله
0: إلا كليت ما يبان عليا ولا مشات ندم عليه
1: آه يا نق
0: الله الله يا وحيدة واللي شافيت

0: كان هلي سعفوني نبيع ديالي نخسروا على البنات
1: واه يا نق
0: وندير دربالة وعكاز فين ما تروح الشمس نبات
1: واش عيبة
0: مولاي دريس يا الوالي يعطيني مالي حلالي وديالي.

0: والله يا بلدي وعز البلدان وسخاني بيك
1: واه يا انا وسختني بيك
0: تصرى وكلام الناس مرينا شبيك
1: واه صحيبي
0: وشيروا لها وخصموها وقولوا لي علاش بدلتي

0: والله يا أمي يا حنا واللي مريد واش يدوي
1: واش عيب
0: دوي الشابة صغيرة لعزبة كيف صامت رمبان
1: واه يا نا
0: الله الله يا أمي يا حنا وهذه بلاد وديك بلاد
1: واه